0: آغاي بنتو قوين انك نغلاك انا قبس باسن تيو نارك يعني او تقبس باسن نعني نيا من دي تابون مابوري اري تابي ما وراكين تي ميتا ادي تراقوما او وراكين تي كون ادي سكيبيس
1: اقام اتوغا تبوتاك بوكين تي ميوري او غطوكي وراك بان اما تورون واكين انا قبس باسن يون وراكين تي ميتا ادي تراقوما او وراكين تي كون ادي سكيبيس كتمني مو ina noni mei diririk ya yo. Te bubusi ya mi bubuo ke wa mi bubuto kana koyanis, kana kawasi ana mi yausi, bukini kabutakin basin na ikai.

0: معاي وانت قوي انا نغلاكي انا غبس بس انت نارك يعني او تغبس بس نعني نيا من دي طبن مفري اري تبي ما وراك انت ميتا ادي تراقوما او وراك انت يكون ادي سكيبيس
1: اقام اتوغا تبوتا كي بوك انت ميوري اغطوك يارك بانا من تورين واكنا انا غبس بس نيون او راك انت ميتا ادي تراقوما او راك انت يكون ادي سكيبيس كتمان نمو ina noni mei diririk ya iyo. Te bubusi ya mi bubuke wa mi bubuto kana kwa hiyanesi, kana kawasi ya na miyawusi, bukini kabutakini.

0: ما أريد إني مواقع وتلفون معي.
1: أي
0: ما أريد إني مواقع وتلفون معي. ما أريد إني مواقع وتلفون معي. ما أريد رأي دي تبانام كان. ما أريد إني مواقع رأي دي تبانام كان. Tarana yidi tarana bena kunara telepon nan ki ay bunti me to na ben kai bus mai ro kunara telepon yon suan me wa ka ta furwa wa suan me

0: تمام
1: والله
2: غير والله انا قلنا غايه برمان هي اللي بقى بقول ما يضمن كل قول ده يبقى تعالى شيء غير انا ولا ني ني ده